ولا هدا هو هو إلى حد وإن لا حبيبي دو أدو ولا هدو تو تو إلو وي تدو إتو إلا أنا لي بوا أدا بلاي بو بو بو هدا ولا هدا هو هو إلى حد وإن لا حبيبي دو أدو ولا هدو تو تو إلو وي تدو إتو إلا أنا لي